يعني يعني دعتني إلى الله بطاب قلق أبي أنا تيغ بقيت سيئاتي مياتي لالا بقيت سيئاتي مقوم